0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت.
2: صباح الخير معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. يتوجه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى منتجع تيفيت في الجبل الأسود للمشاركة في عشاء إقالة الاتحاد الأوروبي مع قارة دول غرب البلقان، وذلك قبل إنقاذ القمة الرسمية بين الجانبين. ميتسوتاكيس سيشدد وفق مصادر حكومية خلال القمة على أن أي خطوة نحو الانضمام يجب أن تقوم على احترام علاقات حسن الجوار وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة والالتزام بالاتفاقيات الدولية باعتبارها شروطا لا يمكن تجاوزها في المسار الأوروبي. وخلال زيارته عقد رئيس الوزراء اجتماع مع رئيس صربيا حيث ناقش تعزيز التعاون الثنائي. في اليونان شهد مركز تدريب المجندين في مدينة لامية يوم أمس حدثا غير مسبوق مع التحاق أول 72 امرأة بصفوف الجيش اليوناني ضمن برنامج الخدمة العسكرية التطوعية للنساء الذي يطبق للمرة الأولى في البلاد. الاستجابة للبرنامج وصل بأنها كبيرة إذ بلغ عدد المتقدمات 170 شابة، ما يعكس رغبة متزايدة لدى النساء في الانخراط في القوات المسلحة اليونانية. المتطوعات سيخدمن لمدة 12 شهرا مع حصولهن على مزايا مهنية مهمة أبرزها احتساب مدة الخدمة كخبرة عملية ومنح نقاط إضافية في مسابقات التوظيف الحكومية. وننتقل إلى خبر آخر. في تطور سياسي بارز داخل المشهد الحزبي اليوناني، اقترح رئيس الوزراء ورئيس حزب الديمقراطية الجديدة ميتسوتاكيس تعيين كوستانديناس كيريناكيس نائب وزير النقل وعضو البرلمان في منصب أمين عام الجديد لحزب الديمقراطية الجديدة. وتشير مصادر من مقر الحزب في بيريوس أن هذا الاختيار يحمل بصمة سياسية وإيديولوجية واضحة ويهدف لتعزيز آلية الحزبية تنظيميا واتصاليا في الطريق نحو الانتخابات الوطنية المقبلة. وفي سياق متصل، يعقد المجلس السياسي لحزب الباسوك اجتماعه اليوم الجمعة حيث تناقش قضايا استراتيجية وتشكيل فريق عمل أو فرق عمل متخصصة. وقد وجه أندرو لاكيس انتقادات حادة للحكومة معتبر أنها فشلت في معالجة قضايا المعيشية وارتفاع الأسعار. أما داخل حزب تحالف اليسار الجري سيريزا فتعقد جلسة يوم السبت للجنة السياسية وكذلك اجتماع اللجنة المركزية غدا أيضا محورية في ضوء التطورات المتسارعة بعد إعلان أليكس سيبراس تأسيس حزب إلاس. وينتظر باهتمام كبير ما سيقدمه رئيس الحزب فاميلوس من رؤية وتوجهات للمرحلة المقبلة. في لوكسمبورغ وخلال اجتماع مجلس وزراء العدل والداخلية في الاتحاد الأوروبي برئاسة قبرص، استعرض الوزراء التقدم المحقق في تنفيذ اتفاق الهجرة واللجوء الأوروبي الجديد المقرر دخوله حيث التنفيذ في 12 يونيو حزيران الجاري. وزير الهجرة بليفريس شدد على نجاح الاتفاق يعتمد على زيادة عمليات الإعادة محذرا من الاتفاق قد يبقى حبرا على ورق إذ لم تنفذ قرارات الإعادة فعليا. أصدرت الهيئة العامة لمحكمة النقد اليونانية قرارا مهما اليوم ينصف المقترضين الخاضعين لقانون كاتسيلي الخاص

0: و 28 درجة مئوية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.